عاود نتو تو مع صار تقوى تو تو تقوى تقلق لها يأتوك يوم تولو فتو متوى تولا هي اتقلا ما يتم متوى ومناتوك يتقوى تكاس تو فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقلافك اي فقل